0: يلي واقف عالبالكون مزلي شعبك هون يلي واقف عالبالكون زلي شعبك هون يلي واقف عالبالكون
1: يلي واقف
0: زلي شعبك هون
1: Tu me loques juste moi.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بقدر عظمة الله.